كشنا تويتي يدرسنا أوين هذا حتى نادي باس نقبل جان تاشي ليدك وانا وين دار طري دان نرجي شاش كانوا يرجي شاش الوين نرجي شيء نكاور رجينا ونبدأ دنا الحرية نكان نسنا آه نرجي شنا غزوات